دايكم يا اخوان، حاشط حاشط حاشط، ايه بالي ايه بالي، سبعة ناطق كيلو.